0: ماشين يرمى أشير دي يمين لصوت النصراني
1: كلاسيك دي السبابي سكات بوكنر أسبرا دوفيدا يابوس بكارس بربورس ساولس تورا بلوكي بلدو
0: Алло, где Леска? Аз мексту сакте и рдынат мекс. Аз мэлю утонос радио.
2: Че?
3: Че?
2: Утонос.
3: Утонос радио.
4: Утонос радио.
2: Утонос радио. Че утонос радио. Савайтгалю утона. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.